0: الله رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوتيلة الفضيلة والشرف الدعاء الرفيع وبأس مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah pun selesai berkumandang azan pertama solat fardu Jumaat tadi. Saudara, wakaf merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam yang mempunyai nilai kebajikan.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه والتبس. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Allahu Akbar. سميع الله لمن حمدا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله الذي اتخذ ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي مثل يكن استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم حرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: Minna wa minkum takabbali karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara telah pun selesai solat fardu Jumaat yang dilaksanakan untuk edisi hari ini. Baik, sebelum kita berakhir ingin saya kongsikan sedikit rumusan dari tajuk khutbah yang disampaikan ya, iaitu yang pertama sekali rebutlah peluang keemasan meraih ganjaran pahala yang tidak terputus melalui amalan berwakaf khusus sebagai bekalan abadi di alam barzakh. Yang kedua, manfaatkan saluran rasmi Muiz untuk berwakaf agar harta ummah terus terpelihara di bawah peruntukan undang-undang dan landasan hukum syarak. Dan yang terakhir, bersama-sama kita mendoakan agar kesedaran berwakaf terus subur dalam kalangan umat Islam di negeri Sabah demi merealisasikan visi menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang mesra ibadah wakaf menjelang tahun 2030. Dan saudara suka juga ingin saya berkongsikan kepada anda, insyaAllah pada minggu hadapan untuk solat fardu Jumaat edisi 11 September 2026, insyaAllah tazkirah khatib dan juga imam solat Jumaat akan disempurnakan insyaAllah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang akan bertandang ke Tawau bersama dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Perbandaran Tawau 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan untuk itu Sampai sini saja pertemuan kita untuk kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Sebelum berakhir, terucap terima kasih kepada penolong jurutera petugas Saudara Sabruddin Haji Bakri dan juga pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah panjang umur bersua lagi pada hari yang sama minggu hadapan menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Kembali semula kepada rakan setugas di Konti, Nur Farah Wafah Muhyiddin.
2: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafah untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM.

0: دوال اف ام ومحطه من اختيارك.
1: راديو ماليزيا دوال اف ام بليهان انت.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.